0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: Selamat menunaikan ibadah salat Isya dan ikuti acara selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. Masyarakat muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan membahas hadis-hadis yang berhubungan tentang marah, pacecaran, al-adabul mufrad, di dalam kitab al-adabul mufrad. Artinya apa? Kita sekarang ini perlu belajar kapan waktunya kita marah, kapan waktunya kita tidak marah, dan lain sebagainya. Nah, sebab itu Bapak pacecerengnya, majako pacecereng itu weh. Tapi majato ko desi senang kana macai. Kamakiro. Kalau Anda melihat